مساء الخير مستمعينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة 6 إلى 7 مساء من الشريف، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبآرائكم. تليفون 0405073940 0405073940. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شدياق وبرنامج أقوال وحكم وفقرات أخرى، فكونوا معنا. أما الآن فلنستمع للفنان راشد الماجد ومشكلني.

0: سمعنا الفنان راشد الماجد مشكلني حبك. أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي من راديو 2 تريبل أو على موجة 98.5 FM. لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع أستراليان جلوبال أكاديمي؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة. والمفاجأة لو ذكرت راديو 2 تريبل أو تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. أستراليان جلوبال أكاديمي، تليفون
1: 0478576777 0478576777،
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall Bankstown 11/69 The Mall Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2 Triple O.
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء. السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء. أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر الصار ده؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا. كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-9682-1423 02-9682-1423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blexley Street Granville Dilwood Pharmacy proud sponsor of 2 Triple O. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق و إيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسألوا تعرفه، ده أكبر برهان. واوعى تنسى تقول راديو 2 تريبل أو، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 0405-32-32-33، أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة proud sponsor of Radio 2
1: Optimum Smile Dental Clinic.
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار. معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2 تريبل أو، تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
1: 0414-723-233 0414-723-233،
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 57 Ware Street Fairfield Optimum Smile Dental Clinic proud sponsor of Radio 2 Triple O.
0: أقوال وحكم. أقوال وحكم برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتور إيميل شدياق.
3: أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يعده ويقدمه لكم إيميل شدياق. جميل أن يكون لك قلب أنت صاحبه، ولكن الأجمل أن يكون لك صاحب أنت قلبه. أقوال للأديب الكبير جبران خليل جبران. سأمشي مع جميع الماشين، ولا ولن أقف بلا حراك لأراقب موكب العابرين. ما أنبل القلب الحزين الذي لا يمنعه حزنه من أن ينشد أغنية مع القلوب الفرحة. الشعر حكمة تسحر القلب، والحكمة شعر يترنم بأناشيد الفكر. لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسيا في الوقت نفسه. للرجل العظيم قلبان، قلب يتألم وقلب يتأمل. قد تنسى الذي ضحكت معه ولكن لن تنسى الذي بكيت معه. أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل، والخامس نشره. لماذا نحب الكتب؟ لا أحب الكتب لأنني زاهد في الحياة، ولكنني أحب الكتب لأن حياة واحدة لا تكفيني، ومهما يأكل الإنسان فإنه لن يأكل بأكثر من معدة واحدة، ومهما يلبس فإنه لن يلبس على غير جسد واحد، ومهما ينتقل في البلاد فإنه لن يستطيع أن يحل في مكانين، ولكنه بزاد الفكر والشعور والخيال يستطيع أن يجمع الحيوات في عمر واحد، ويستطيع أن يضاعف فكره وشعوره وخياله كما يتضاعف الشعور بالحب المتبادل وتتضاعف الصورة بين مرآتين. سأنتظرك ولكن لن أبحث عنك، سأجدك ولكن لن آتي إليك، سألمحك ولكن لن أنظر إليك، سأصادفك ولكن لن يهزني صوت قدميك، سأشتاق إليك ولكن لن يجبرني الحنين على الاطمئنان عليك، سأنساك ولكن لن أنسى حبي إليك. اللهم ارزقنا في هذا الصباح طمأنينة لكل قلب خائف، وصحة لكل جسد منهك، ورضا لكل عبد يرجوك. البشر لا يتذكرون ما قمت به من أجلهم، بل يتذكرون ما لم تستطع القيام به. لن تكبر دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد. عندما تكون في أفضل حالاتك، حاول أن تساعد أولئك الذين في أسوأ حالاتهم. أسوأ العقول هي من تحول الاختلاف إلى خلاف. العلاقات كالعصافير، إن أمسكتها بإحكام تموت، وإن أمسكتها بتساهل تطير. فقط أمسكها بعناية وستبقى معك للأبد. شئت أم أبيت، يوجد شخص في حياتك لا تجري عليه القوانين مثل بقية الأشخاص. يغضب فترضيه، يغيب فتنتظره، يعود بلا عذر فتعذره، فقط لأنك تحبه. أصعب ثمانية أشياء في الحياة: أن تتعود على شخص وفجأة يغيب، أن لا تجد من يفهمك أو يحس بك، أن تحب إنسانا ومستحيل أن تراه، أن يموت بعينيك إنسان وهو حي، أن تحب شخصا وأنت بحياته ليس لك مكان، أن يكذب أحدهم وأنت تعلم ولكن تصدقه لأنك تحبه، أن تبتسم ودموعك على وشك الانهيار، أن يجبرك الزمان على شيء أنت لا تريده. وصف أحدهم عصرنا الذي نعيش بدقة، فقال: كل شيء رائع جدا ولا أحد سعيد. البعض من الناس كالكتب، أجمل ما فيهم الغلاف فقط. لا يستقيم الحب إلا على ساقين: ساق الاهتمام وساق الاحترام. إذا فقد إحداهما فهو حب أعرج. ليس كل من قال أعزك يعزك بالفعل، فالمذيع يقول أعزائي المستمعين وهو لا يعرف أحدا منهم. إذا أردتني أن أكون لك وحدك فلا تجعلني أحتاج لغيرك. الوسادة تحمل رأس الغني والفقير، الصغير والكبير، الحارس والأمير، الجلاد والأسير، ولكن لا ينعم بالنوم الهادئ سوى مرتاح الضمير. لا تبكي على شيء مضى، بل اجعله درسا لك، واعلم أن الضربة التي لا تقتلك فإنها زادت من قوتك، ولا شيء يجعلك عظيما إلا ألم عظيم. فليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. الصعب موقف يمر على الشخص عندما يكون محاطا بأربعة أشياء: قسوة الأهل، أصحاب مصالح، ناس تفهمك غلط، إنسان يتعالى عليك وأنت محتاج إليه. إياك وأن تكذب على النساء، فلهن قدرة خارقة على اكتشاف الحقيقة، وقدرة أعظم في التظاهر بعدم اكتشافها. قال لي جدي: لا تكثر من مديح من تحبه، ولا تماشي من لم يطع ربه، لا تثرثر بالمجالس، ولا تسلم وأنت جالس. الصديق الذي تخلى عنك لا تسعى لقربه، لا تتكبر، لا تلين ولا تتجبر. تموت الأسود في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم مفارشه التراب. راقب أفكاري لأنها ستصبح كلمات، راقب كلماتي لأنها ستتحول إلى أفعال، راقب أفعالي لأنها ستتحول إلى عادات، راقب عاداتي لأنها تكون شخصيتي، راقب شخصيتي لأنها ستحدد مصيري. ما أصعب أن تبقى حائرا ما بين قلبك وعقلك وضميرك، إلى أن يمر العمر لا العقل يقنعك ولا القلب ينصفك ولا ضميرك يريحك. علمت أن الإنسان يحق له أن ينظر من فوق إلى الآخر فقط حين يجب عليه أن يساعده على الوقوف. هناك أناس تحدثهم عن الألم فيحدثونك عن الأمل. هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب منا دائما. حكمة اليوم: إياك أن تحلم إلى الدرجة التي تنسى فيها الواقع، وإياك أن يحاصرك الواقع إلى الدرجة التي تنسى فيها أحلامك. بهذا ينتهي برنامج أقوال وحكم، أعده وقدمه لكم إميل شدياق.
4: كنا مع الدكتور إميل شدياق، قدم لنا برنامج أقوال وحكم. بعد قليل مستمعينا سنكون مع حظك اليوم، ولا تنسوا كذب المنجمون ولا صدق.
5: أهلا بكم مستمعينا الأحباء من راديو 2AAA على موجة 98.5 FM، نقدم لكم حظك اليوم لمحبي الأبراج. ونبدأ ببرج الحمل. يوم يحمل لك طاقة قوية ورغبة في إنهاء أمور مؤجلة. في العمل فقد تجد نفسك أمام مسؤولية جديدة، فحاول ألا تتسرع في اتخاذ القرار قبل معرفة كل التفاصيل. عاطفيا، الحوار الهادئ أفضل من العناد، وقد تكون هناك فرصة لتصحيح سوء تفاهم قديم. ماليا، انتبه للمصروفات الصغيرة لأنها قد تتراكم. نصيحة اليوم، لا تجعل العصبية تدفعك إلى قرار تندم عليه. الثور، تشعر اليوم بحاجة إلى الاستقرار والابتعاد عن الضغوط. مهنيا، خطواتك البطيئة لكنها ثابتة قد تحقق نتيجة أفضل من الاستعجال. في الحب، اهتمام شخص قريب منك قد يكون أكبر مما تتوقع، فلا تتجاهل الإشارات الجميلة. ماليا، يوم مناسب لمراجعة ميزانيتك وترتيب أولوياتك. نصيحة اليوم، ثق بقدرتك على بناء النجاح خطوة بخطوة. الجوزاء، يوم مليء بالأفكار والاتصالات والأخبار، قد تحصل على معلومة تساعدك في حل مشكلة كانت تشغل بالك. في العمل، حاول التركيز على مهمة واحدة بدلا من توزيع انتباهك على أشياء كثيرة. عاطفيا، كلامك له تأثير كبير اليوم، فاختار كلماتك بعناية. ماليا، تجنب الشراء بدافع الحماس. ونصيحة اليوم، استمع جيدا قبل أن تعطي رأيك. السرطان، قد تكون حساسا أكثر من المعتاد، لكن هذا لا يعني أن كل كلمة تسمعها موجهة ضدك. في العمل، تحتاج إلى تنظيم وقتك حتى لا تشعر بالإرهاق. عاطفيا، هناك حاجة إلى مزيد من الصراحة، خصوصا إذا كنت تخفي مشاعرك عن شخص مهم. ماليا، حاول الاحتفاظ بجزء من دخلك للطوارئ. نصيحة اليوم، لا تحمل نفسك مسؤولية كل شيء وحدك. الأسد، حضورك قوي اليوم، وقد تلاحظ أن الآخرين ينتبهون إلى أفكارك وأراءك. مهنيا، فرصة جيدة لإظهار مهاراتك، خصوصا إذا كنت تبحث عن تقدير أو فرصة جديدة. عاطفيا، حاول أن تمنح الطرف الآخر مساحة للتعبير أيضا. ماليا، قد تفكر في شراء شيء كنت تخطط له منذ فترة، لكن تأكد من أن توقيته مناسب. نصيحة اليوم، النجاح الحقيقي لا يحتاج إلى إثبات نفسك طوال الوقت. العذراء، يوم مناسب للترتيب والتخطيط وإعادة النظر في بعض القرارات. في العمل، دقتك ستكون نقطة قوية، لكن لا تجعل رغبتك في الكمال تؤخرك. عاطفيا، قد تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بدلا من تحليل كل تصرف يصدر من الطرف الآخر. ماليا، التنظيم سيجنبك مصروفات غير ضرورية. نصيحة اليوم، أحيانا يكون الحل أبسط مما تتخيل. الميزان، تسعى اليوم إلى تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. قد تجد نفسك أمام موقف يحتاج إلى اتخاذ قرار واضح بدلا من البقاء في منطقة التردد. عاطفيا، الأجواء مناسبة للتقارب والمصالحة وفتح صفحة جديدة. في العمل، تعاونك مع الآخرين قد يفتح أمامك بابا مهما. نصيحة اليوم، لا تؤجل قرارا تعرف في داخلك إنه ضروري. العقرب، لديك حدث قوي اليوم، وقد تشعر بأنك تفهم نوايا الآخرين بسهولة. مهنيا، لا تكشف كل خططك قبل أن تكتمل، خاصة إذا كان هناك منافسة حولك. عاطفيا، الغيرة أو الشك قد يسببان توترا غير ضروري، فحاول الاعتماد على الحوار والثقة. ماليا، كن حذرا في أي التزام مالي جديد. نصيحة اليوم، احتفظ بهدوءك، فالصمت أحيانا أقوى من الرد. القوس، اليوم يحمل رغبة في التغيير وكسر الروتين، قد تفكر في السفر أو تعلم شيء جديد. أو خوض تجربة مختلفة في العمل، فرصة جيدة لتقديم فكرة جديدة، لكن حاول أن تدعمها بخطة واضحة. عاطفيا، روحك المرحة تجذب الآخرين، وقد يحدث لقاء أو تواصل يحمل مفاجأة جميلة. نصيحة اليوم: لا تخف من البداية الجديدة. الجديد يوم عملي بامتياز، وقد تشعر أنك تريد التركيز على أهدافك بعيدا عن المشتتات. مهنيا، مجهودك السابق قد يبدأ في الظهور على شكل نتائج أو تقدير. ماليا، أنت بحاجة إلى الحذر وعدم المخاطرة بمدخراتك من أجل مكسب سريع. عاطفيا، حاول ألا تجعل انشغالك بالمسؤوليات يجعلك تهمل من يحبك. نصيحة اليوم: النجاح مهم، لكن لا تنسى الأشخاص الذين يساندونك. الدلو، أفكار جديدة تدور في رأسك، وقد تجد طريقة مختلفة للتعامل مع مشكلة قديمة. في العمل، لا تخشى التعبير عن رأيك إذا كنت تملك أسبابا واضحة. عاطفيا، قد تحتاج إلى اتخاذ خطوة أكثر وضوحا بدلا من انتظار الطرف الآخر. ماليا، قد تظهر فرصة جيدة، لكن ادرسها جيدا قبل الموافقة. نصيحة اليوم: فكر بطريقة مختلفة، لكن لا تتجاهل الواقع. أما برج الحوت، يوم عاطفي وهادئ نسبيا، وقد تحتاج إلى بعض الوقت لنفسك بعيدا عن الضوضاء. في العمل، لا تسمح للقلق بأن يقلل من ثقتك في قدراتك. عاطفيا، فرصة للتقارب والتعبير عن مشاعر ربما أخفيتها لفترة طويلة. ماليا، تجنب مساعدة الآخرين على حساب احتياجاتك الأساسية. نصيحة اليوم: اهتم بنفسك كما تهتم بالآخرين. وشكرا جزيلا، وأتمنى للجميع حظ سعيد. أما الآن مستمعينا الأحباء، فلنستمع للموسيقار ملحم بركات وأغنية ولا مرة.

ولا مرة استمعنا للموسيقار ملحم بركات وأغنية، ولا مرة. أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي من راديو 2 تريبل على موجة 98.5 كل يوم سبت من الساعة 6 مساء إلى 7، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم. تليفون 0405073940 0405073940.

اهلا بكم مستمعينا الاعزاء ومن راديو 2 تريبل او على موجه 98.5 اف ام ومن البرنامج العربي نقدم لكم اهم الاخبار الاستراليه. ونبدا بالخبر الاول وهو الوقود البترول. الوقود ما زال تحت ضغط الارتفاع بعد انتهاء التخفيض الحكومي على ضريبه الوقود في بدايه اغسطس. يواجه السائقون اسعار بنزين وديزل في الارتفاع، وكانت الأسعار قد تجاوزت لدولار 90 سنت للتر في جميع عواصم الولايات، مع توقعات بتجاوز الديزل إلى 2 دولار و 40 سنت للتر في بعض المناطق. الحكومة تؤكد أن إمدادات الوقود آمنة، والبيانات الحكومية تقول أن الوقود ما زال يصل إلى أستراليا بالكميات المطلوبة رغم اضطرابات الأسواق العالمية. وارتفع خام برنت بحوالي 6% خلال الأسبوع بسبب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات على ناقلات النفط، مع أهمية مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز العالمية. وفي المقابل هناك عوامل قد تحد من استمرار الارتفاع، منها ارتفاع المخزونات الأمريكية وتوقعات تباطؤ نمو والطلب العالمي على النفط. وماذا يعني ذلك لأستراليا؟ إن ارتفاع النفط العالمي، انتهاء تخفيض ضريبة الوقود، احتمال استمرار الضغط على أسعار البنزين والديزل في أستراليا. وتشير أحدث بيانات سوق الوقود إلى أن متوسط الديزل الوطني وصل إلى حوالي 243.4 للتر في آخر تحديث متاح. والحكومة تؤكد أن إمدادات الوقود آمنة. أما في البنك والاقتصاد، بنك الكومنولث أعلن أرباحا قياسية، لكن طلبات الرهن العقاري تراجعت بنحو 15% في إشارة إلى استمرار الضغط على سوق الإسكان. أما بالنسبة للإيجارات والسكن، فأزمة الإيجارات لا تزال من أبرز المشكلات الاقتصادية مع استمرار الضغوط على المستأجرين. أما بالنسبة لأجور عمال التوصيل، قرار جديد يضع حدا أدنى قدره 31.30 دولارا للساعة لعمال توصيل الطلبات على أن يبدأ تطبيق المعايير الجديدة في 17 أغسطس. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فالحكومة أعلنت لوضع معايير أسترالية

الآلية للذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرة أستراليا على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي محلياً. نظام الطوارئ الجديد Australian Alert للتحذير من حالات الطوارئ على مستوى البلاد مع رسائل تصل مباشرة من Australian Alert. أستراليا تستعد لإطلاق اختبار نظام إلى الهواتف للمساعدة في تنبيه السكان أثناء الكوارث والأزمات. أما الخبر الآخر، جدل سياسي حول التعددية الثقافية. دافعت بقوة عن التعددية الثقافية وزيرة الخارجية بيني وونغ، مؤكدة أن أستراليا الحديثة قامت تاريخيا على التنوع والهجرة في مواجهة الدعوات نحو نموذج أكثر أحادية ثقافيا. وجدل حول اتفاق GST في غرب أستراليا، مع تقديرات بأن ويسترن أستراليا، تقرير لجنة الإنتاجية انتقد بشدة ترتيبات توزيع ضريبة السلع والخدمات، مع تقديرات ويسترن أستراليا مع التكلفة الإضافية قد تصل إلى نحو 60 مليار دولار بحلول سنة 2029 وسنة 2030. والخبر الأخير، المراهقون ووسائل التواصل الاجتماعي، لا يزال تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما موضع نقاش، بعد تقارير تفيد بأن عددا كبيرا من المراهقين وجد طرقا لتجاوز القيود. قد قدمنا لكم أهم الأخبار الأسترالية من راديو 2 RRR على موجة 98.5، فقدمتها لكم منال شريف.

أنتم دائما مع البرنامج العربي من راديو 2 AAA على موجة 98.5 FM كل يوم السبت من الساعة 6 مساء إلى 7، فكونوا معنا.

0: لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع أستراليان جلوبال أكاديمي؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, white card, traffic control, RSA and RCG, barista, food safety, first aid, full qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة. والمفاجأة، لو ذكرت راديو 2 AAA تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. أستراليان جلوبال أكاديمي، تليفون
1: 0478567777 0478567777
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall Bankstown 11/69 The Mall Bankstown Australian Global Academy proud sponsors of Radio 2 AAA.
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02968214230296821423 او زورونا على العنوان التالي 297 بلاكسلي ستريت جرانفيل دلوود فارماسي براود سبونسر اوف 2 AAA. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الاموال الفورية الى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة الى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسألوا تعرفه، ده أكبر برهان. واوعى تنسى تقول راديو 2 AAA، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة Proud Sponsor of Radio 2 AAA.
1: Optimum Smile Dental Clinic.
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار. معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2 AAA، تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
1: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
1: 0414723233 0414723233
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 57 Ware Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic, proud sponsor of Radio 2 AAA.

0: مشوار مشوار برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم منال شريف.
1: أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم من راديو 2AAA على موجة 98.5 FM. نحييكم ويسعدنا في برنامج مشوار لهذا اليوم أن نتواجد مع الأستاذ سامح موسى. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ سامح.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
1: أستاذ سامح، ممكن لو حضرتك تدينا نبذة صغيرة مين هو الأستاذ سامح وجي إمتى على أستراليا؟
2: نحن جينا إلى أستراليا ب 2016 بسبب الحرب الأهلية السورية. وصلت على أستراليا بالبداية زوجتي وابنتي، بعدين عملنا إجراءات لم الشمل ووصلنا إلى أستراليا بجولاي 2016.
1: نعم، يا أهلا وسهلا بيك في أستراليا. حضرتك ممكن تقول لنا إيه مهنتك أو إيه اللي أنت بتعمله هنا دلوقتي حاليا؟
2: بعد ما وصلت إلى أستراليا حاولت عدل شهادتي اللي كنت أشتغل فيها بسوريا، اللي هي شهادة ماجستير بالهندسة اختصاص طبوغرافيا أو مساحة سورفيينج. إنما الحقيقة لقيت صعوبات بهذا الموضوع، أولا بسبب عائق اللغة الإنجليزية، وثانيا لقيت أن التكنولوجيا الرقمية باختصاصي اتطورت بشكل متسارع بإستراليا، وأنا بسوريا أثناء الحرب السورية ما عملت تحديث للمعلومات اللي عندي أو للتأهيل اللي عندي، فلذلك لقيت الموضوع صعب وقررت أني أغير شغلي. وأنا من زمان عندي اهتمام بالعمل الاجتماعي، فلذلك اتجهت إلى ما يسمى التوعية الاجتماعية الكوميونيتي إديوكيشن، وعملت بإستراليا دبلومة بالكوميونيتي سيرفيسز وسيرتيفيكيت بالمنتال هيلث، ودورات الحقيقة كتير دورات متعلقة بالتوعية الاجتماعية والتوعية الصحية للمجتمعات العربية.
1: أنا حضرت حضرتك كنت بتتكلم فيها عن لقاح الإنفلونزا، وكانت تاني واحدة كانت أول أكسيد الكربون، مظبوط؟
2: نعم، وقت عملت أنا التدريبات على إدارة هذه الجلسات نبهونا عدة مرات أنه أنت هون يعني مش مدرس بالمعهد أو بالجامعة، أنت هون مدير للجلسة فاسيليتيتر. ولازم نعطي المشاركين الهامش الأكبر من الحديث والمشاركة والأسئلة وإلى آخره. الجلسات اللي عم ديرها أنا اللي عم نعملها هون نحن بتكليف الحقيقة من عدة جهات، من منظمة ستارت مثلا عم نعمل دورات في ما يسمى العائلات في العبور الثقافي أو كبار السن في العبور الثقافي، وفي دورات وجلسات توعية صحية بإشراف وتمويل مديرية الصحة بغرب سيدني أو جنوب غرب سيدني. ومؤخرا بدأت العمل مع باركنسون نيو ساوث ويلز لتوعية المجتمع العربي عن مرض باركنسون، بيسموه بالعربي مرض الرعاش أو الشلل الرعاشي.
1: مرض الشلل الرعاش.
2: وعندنا جلسة للمجتمع العربي كل شهر مرة بمناطق مختلفة. يعني الجلسة الأولى كانت ببادستو وجلسة ببنكستاون، وعندنا هلا جلسة بفيرفيلد.
1: نعم، الأخذ حقن الإنفلونزا الفاكسين، تحب تقول إيه يعني للسادة المستمعين منك بتوعيهم تقول لهم إيه ياخدوها ما ياخدوهاش؟
2: نحن هلا بموسم الشتاء، وهو الموسم اللي تظهر فيه إصابات أو العدوى بالإنفلونزا أكثر ما يمكن. طبعا العدوى واردة بكل السنة.
1: نعم.
2: وإحصائيات بتقول إنه مثلا في عام 2025 توفي بإستراليا ما بين 1200 ل1300 شخص بسبب الإنفلونزا، وبناء على هاي الإحصائيات والمعطيات الدولة مولت مشروع التوعية الصحية لكل المجتمعات الأسترالية ومنها المجتمعات العربية. والحقيقة أنه يعني الإحصائيات كمان بتقول أنه المجتمعات العربية هي الأقل إقبالا على تلقي لقاح الإنفلونزا أو يعني كل أنواع الوقاية المبكرة. الحقيقة المجتمعات العربية يظهر أنه غير متحمسة إلى، فلذلك كلفوا مجموعة من الناطقين بالعربية وسموهم bilingual community educator أو bilingual community connector أو facilitator، اللغة الإنجليزية غنية، كلفونا بإدارة هاي الجلسات لتوعية المجتمعات العربية. طبعا المجتمعات العربية يعني ما بين موافق أو غير موافق، ما بين مقتنع أو غير مقتنع بهاي اللقاحات. بقى نحن مهمتنا نوضح لهم إنه هاي اللقاحات آمنة وجرى اختبارة من عدة هيئات استرالية كي تكون آمنة للمجتمع، وأنه بالتأكيد الحكومة ما راح تطرح أي نوع من أنواع اللقاحات بحيث أن يكون غير آمن. بالتأكيد الحكومة حريصة على صحة المواطنين، والدليل على ذلك أنه عم تعمل هالبرامج هاي وعم تمولها.
1: حضرتك هل عندك نشاطات أخرى تجيد التمثيل وأشياء أخرى؟ نحب نعرف من حضرتك.
2: شكرا على هالسؤال أستاذي منال. أنا الحقيقة يعني ناشط أو مهتم بالشأن الثقافي العربي وحتى الأسترالي بأستراليا، وعضو ببعض الجمعيات التي تهتم بهذا الموضوع وتجمع باقي المهتمين بالشأن الثقافي. فلذلك عندنا نشاطات متعلقة بالمسرح مع منظمة كور مثلا، ومع جمعية الأكاديميين العراقيين اللي أنا عضو فيها وعضو بالصالون الثقافي التابع للجمعية. وشكرا للجمعية لأنه تم قبول عضوية منتسبين من خارج الجالية العراقية، يعني من الجالية العربية، في منتسبين من سوريا، من لبنان، من الأردن ودول أخرى عربية. وعندنا نشاطات الحقيقة متنوعة لها علاقة بالمسرح والموسيقى والغناء والشعر والقصة وجميع أنواع هذه الفنون اللي أنا بصنفها من الفنون الراقية. طبعاً. وقريبا عندنا ب 23 آب بمنطقة فيرفيلد عندنا مهرجان اسمه مهرجان الجواهري.
1: مين المهتم به أو مين اللي هيقيمه؟
2: مهرجان الجواهري هو تقليد سنوي بنظم منتدى الخريجين أو الجامعيين العراقي، ويشرف على هذا البرنامج الصالون الثقافي اللي هو جزء من المنتدى. كل سنة يسمى المهرجان باسم أحد الشعراء. هاي السنة اختاروا شاعر ليس عراقي، الحقيقة ما رح أذكر اسمه هلا، إنما شاعر مقيم بإستراليا من الجالية اللبنانية، وهو شاعر مميز وحاصل على عدة جوائز.
1: بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق والنجاح.
2: شكرا لحضرتك.
1: يا أهلا وسهلا بحضرتك. في عند حضرتك كلمة أخيرة تحب تقولها للسادة المستمعين أو نصيحة أو؟
2: الحقيقة أنا بتمنى من جميع أفراد الجاليات العربية الاندماج بالنشاطات، الاندماج بالمجتمع الاسترالي قدر الإمكان، يعني الابتعاد عن التقوقع. طبعا هذا ما بيمنع من أنه نحافظ على كل ما هو جميل وجيد بمجتمعاتنا الشرقية. بشجعهم على التعلم، التعلم ثم التعلم ثم التعلم. فاتتني شغلة مهمة أولى، النشاطات أيضا اللي عملهم فيه حاليا التوعية الاجتماعية والصحية برعاية المجلس العربي الاسترالي Arabic Australian Council. شكرا لهم على الدعم المادي والمعنوي اللي عم يعطوه للجالية العربية.
1: شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا منال، بشكرك على الوقت اللي عطتيني يا حضرتك.
1: شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله هنشوفك في لقاءات أخرى. كنا مستمعين الأحباء مع الأستاذ سميح موسى، وشكرا. وإلى هنا مستمعين الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم، إلى أن نراكم يوم السبت القادم في تمامة الساعة 6. حتى ذلك الوقت لكم منا أطيب الأمنيات مع تحيات منى شريف وأسرة البرنامج، وأترككم بعد دليدة مع الفنانة شريفة فاضل، وإلى اللقاء.

0: 98.5 2000 FM.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.